0: others to question you about what you think is normal.
1: That's almost impossible here in Palestine. When we started this project, we had no idea where it would take us.
2: يلا يلا في 80 اوريدي
3: بدنا نفتح
2: جماعه في عندنا فول اودينس في عندنا فول اودينس
4: You're in between these lines.
1: Building anything sustainable in Palestine is really hard.
4: So the line is...
1: I wanted to take on that challenge, to make a stand-up comedy scene in Palestine.
4: Come here.
5: One last hug.
4: You do your trousers up as well.
6: Yeah.
4: I love you. You're amazing. And you're very, very funny. And the audience are going to love it. And that's all this show needs now is an audience.
7: Yes. Thank you, Sam.
4: Thank you.
8: Let's do it.
7: We love you.
2: Yes.
4: Go.
1: In Palestine, it is very important to laugh and share our stories because of the tragedy that we are living every day. Everything to me has a potential to become a joke. The way that person talks, the way he sells his coffee, the way she speaks to her son. Honestly, I inherited this from my beautiful mother.
9: خرفك عن قصة هالبطيخة
10: كلي وانت هاتم
9: بكينا عندها حماية عايشين أنا وسلفاتي ثنتين كل يوم يأخذونا على السهل الصبح والعصر كل يوم الصبح والعصر هسا بكو زارعين 20 دلم بطيخ 20 دلم تخيل صارت البطيخة هيك طب هسا بدنا اجى عبالنا بدنا بطيخة لا ممنوع يعني إذا بتقطعن البطيخة البيت خلص يعني بثمرش عاد ما انت من البطيخه كمتنع كمت كل ثلاثات كل شن اليوم بدنا ندبرها اليوم بدنا نعمل حالنا ثلاث كل واحد بطنها بوجعها ايش خاصرتها ايش ظهرها ونروح تحت الشجره بنسرق بطيخه ويي يمه ظهري يا بيي معلك يمه معلك حملنا حالنا كلياتنا ورحنا ابعدنا عنها تحت الشجره بس منفرجيش فيها تعال هسه بدنا نسرق البطيخه سرقنا البطيخه لقطناها وهي من بطيخنا ابي فتحناها هيك بالحجر واكلناها بك جاي عبالنا طب اكلناها وخلصنا طب والكشرات ما حس بتشوفين شو بدنا نعمل كل اللي طيب شو عندك شو رايك بدنا نسخمها ولا نحطها هنا بالشوفن بظرف بالشوفن اقول كنا نبحش بالارض ونكبرهن أكلنا البطيخة وكبرنا الكشرات وربحنا ولا قدرنا الغازي هذه
1: To have a home here in Jenin, this was my dream. We were preparing for me to live here, marry and have kids and have a future here. We do have a lot of funny stories in our daily life. I love comedy. I love to make people laugh. It is my world. I want to live here. I want to make art, theater. I want to make comedy here. Because this country, more than any other country, needs discussions, laughter, all the time.
10: لما يبكين الجيرات كربات بصير تخرفي فيهن بصير تضحكي فيهن
9: بحب ببسط الناس والله انه بضل يروح ويجي مش مستقر بالدار يعني بالبيت اضل قاعد
10: خلص
9: شو؟
10: خلص انا اتجوزت وحده وعشت برا بطلت اسال عنكم وانت لحالك هون ختياره
9: لا لا لا كلش هيك
10: شو تقول لي تخيلي انا قاعد في اوروبا في هولندا مبسوط مع عائلتي
9: لا بعيش حق
10: وانت لهون لا انت بتوصلي لا برد
9: لا لا لا هي ابكى احزن هذا احزن واحد بالعالم حزيني ابكى
10: تعبتي علي
9: ولا تعبتي علي ولا ما تعبتش عليك يعني ما شفت حالك لانتهى الكدي
10: لا كيف كانت شختي وانا صغير

0: قوة الإيمان عن جد. أنا إنسان منيح عن جد، بيطلع لي فوت على الجنة. أنا إنسان كثير منيح، عملت كثير أشياء منيحة مثل طلعت مظاهرات، طلعت مظاهرات صح؟
1: مو عملوا لي
0: بعد مظاهرات ثبت على الصهاينة، وكمان في هذي الاولاد الصغار نكو على حجز قناديا بيبيعوا مصحف، كمان اشتريت المصحف مع اني درزية بس اشتريت المصحف. فانه تاني اطلب شي تاني مع جني بخصوص لقيامي. يعني انا ما عنديش مشكلة تقوم لقيامي، بس انه مش على الصبح الساعة 2 11-12 بكون تمام. لا يا رب تكون عم تمزح بخصوص العقاب، بلكي بيحط لنا كونديشنر بجنة. وكمان شغلي دخلك يا ربي قادر يا حق يا كريم، هذا الجند الإسرائيلي اللي على المشمار قبول، هذا اللي كل مرة لازم أقنعه إن دروز عرب فلسطين وسوريين ما بيخدموش بالجيش، نحن اهل الجولين. يا رب قادر يا حق. عليكم عليكم بتعبد
2: So last night you were in Ramallah.
3: We can't cater for everyone's potential offence, but there are some, there are lots of red lines in Palestine. That's said all the time, isn't it?
0: Yeah.
3: But where do you think they are in your own set?
4: For me, all my set is
3: potentially problematic.
4: Yeah.
3: No, it's not. Come on, it isn't.
5: بفكر هي هذه تعني عمل دين، يعني نتفق احنا والله على. وانت جاي تعمل كوميدي، يعني انت قاعد تضحك على الدين. الجمهور بيفهم انه المسرح بيحكي باسم المجتمع.
6: انه اكيد لما بتعمل بمحل زي حيفا ولا هاي، حتى كمان بهاي المحلات مرات صار في اكثر اعتبارات، يعني فاهم؟ في اشي بالدين، يعني انا واجهته كانت اشياء بالدين المسيحي وهيك وهاي، فعملوا علي هيك مقاطعات وهيك. بس انه بس كملت، يعني مش انه هاي، بس بقول لك
3: obviously we'd like to avoid that, but we know it's not offensive material in that sense.
4: Yeah, I believe not.

0: فكره مع اسئله. فكروا الموضوع. كان في مهجبات امبارح تقبل شو اسمه، استغفروا الله عصبوا صح، بس طلعوا عم يضحكوا وسلموا علي. They accept me. That is a change.
1: منيح انه احنا هلا بنفكر كيف نتعامل مع الاشياء، بس هاي البلد سام يعني لازم تفهم.
2: سام شو تبغى تستنى من الكونتري؟
1: ردة الفعل دائما مش متوقع.
2: It's unexpected always.
1: مش
2: It's not stable.
1: ما بتتوقعيش منه مشي.
2: You can't expect what might happen. In general, not just about the show.
0: Okay, we will do it. I will take this 5 minutes and put some.
3: And put another 5 minutes, yeah.
2: If we practice it at some point tomorrow.
1: Maybe like.
0: Let's try to laugh, okay? It's worth me.
3: Yeah. I mean, experience was so great for all of us last night to be having to have this conversation the next day.
0: Sadly,
3: anywhere else you'd be going, woohoo, we're taking this amazing show on tour and it's a storming success and we're going to kill everywhere. But that's kind of the point of doing this project and doing it here.
0: It's difficult to be a woman in the world generally, and especially here. Always you put filters to make people accept you. I'm trying all the time to be myself without filters. I am a free woman, I'm wild and loud. I want all the time to see what I think and what I believe. That's difficult.
4: The concept of a stand-up circuit was really new in Palestine. We brought all those funny stories from all these different areas. As a country, we don't know each other that well. Every community in Palestine is different. It's a big lesson to understand all those differences.
5: Yalla. جاهزين
6: خمسة تعريقات شو ثلاثة
7: واحد اثنين أنا ديانا سويتي، مؤسسة ومديرة مسرح الثلاجة. أنا من بيت عوا. بتعرفوا عني أكثر؟ جوجليني. جوجليني. بيت عوا، وين بيت عوا؟ عشان سألتي وين بيت عوا؟ بيت عوا بتيجي بين ستشا وتشوك. حتى إحنا مشهورين بكثير أشياء في بيت عوا. بس بدي أحكي لكم عن أهم شيء إحنا مشهورين فيه في بيت عوا، هو بحرني. حسب تضحك. عنا بحر في بيت عوا. شو متفقين؟ احنا عنا بحر في بيت عوا. عمركم زرتوه؟ في حدا عمركم زار بحر بيت عوا؟ حتى احنا على احنا ساكنين على شط البحر ودارنا مشرفة على الشط وعنا برندة كل يوم العصر بقعد على برندتنا بشرب كاسة شاي بستمتع بغروب الشمس وعلى منظر بحرنا بحر بيت عوا البحر الوحيد في الضفة الغربية بحر من الثلاجات من الغسالات من المسبات من الهوايات من الممسحات من المكسرات من السماعات من المسبات من الطيارات من الجلبات من السيارات من المسبات من الكفرات من الطيارات من الجلبات من الكرافات من الكراديات من المسبات

أنا كانت مشكلتي في المغنطة، المغنطة اللي إلي منتهية من زمان، هو أكثر بيصعبوا على الناس أو بيحاولوا يضايقوا على الناس. إنه من شهرين بحاول إنه أحجز موعد وأسوي مغنطة، ما كانش في إمكانية، كان في أكثر من حدا بيحكي لك بتدفع 400 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل، بتدفع 800 ممكن يتسوى لك موعد مستعجل. حاولت كمان يعني انه اوكي تمام بدفع 400 بدفع 800 بس اعطيني موعد مستعجل، وكمان كان فيها مشكله وما قدرتش احجز موعد. فبالنهايه حجزنا ورقه انه اجتنا دعوه من المستشفى او مرافقه من المستشفى لحتى نطلع تصريح، تصريحنا مده يوم انه

0: In 1948, Palestine was occupied. That's why we call some areas the 48.
1: Being in Haifa is really dangerous for us. We know the police are around every corner, and if they stop us, we will be arrested. But we cannot show that fear. If we look scared, they will be suspicious. We have to pretend we are a bunch of Europeans enjoying the Holy Land. Nice clothes, nice sunglasses, and nice shoes.
2: I think he will ask about tickets. I mentioned in my set the sea and the mountains. I'm feeling a little bit sorry about that I have this luxury.
3: It was important to put your place and the fact that you're from here in the context of all those other places that are represented in the show, and to somehow reflect what you think other Palestinians who don't have access to the sea might think of you.
4: Hello.
5: Hello.
4: Hi.
5: Is it lovely down there?
4: Yes.
6: Let's take a picture of us here.
4: Yes.
6: Haifa!
2: This was my fantasy, to be on the stage in Haifa. I saw the people, feel the energy. I'm totally in this experience.
3: The first thing we should talk about is the fact that we're in Haifa, how that will change various things in the show, and how to acknowledge that we're in Haifa.
7: Yeah.
3: We'll start with Iban, hopefully she'll join us. This is her audience, and she's used to this vibe.
0: I need to push it even more. More weed, more gods, more.
3: She can. She can she'll play it. She'll play it. Fine.
6: Where are the drugs?
3: Every audience will react slightly differently. And in Nablus, they didn't laugh out loud at every joke, but they were leaning forward, they were smiling, they were into it. They just weren't as ready with the laughs as Ramallah.
0: But this is also part of their way of reacting.
3: Yeah, and that's good. They enjoyed it. And this will be different again, so just trust.
0: أكثر هيك فاهم عليك في كثير ناس هنا
2: even in Haifa I'm not sure
0: what how the reaction will be
2: I don't want to expect anything want to be here to
0: and just do the show
2: بعجل اللي هون أنا بصير معاكم
3: absolutely
0: هذا هو
8: اسمي حنا شماس من حيفا متأسف إنه اسمي حنا شماس متأسف إنه أنا من حيفا أنا أجيب هون على العرض بنصيحة وبمشورة الأخصائية النفسية تبعتي متأسف إنه عندي أخصائية نفسانية متأسف إني بقدر أعبر أو عندي الإمكانية إن أعبر عن همومي ومشاعري ومشاكلي قبال أخصائية نفسانية متأسف إني عندي مشاعر متأسف إني عندي مشاكل كوني إن أنا من حيفا وعايش بين الجبال والبحر وإلى آخره وكأني بتنقل من محل لمحل أنا بقولش إيش أنا كتير بحاجة لمساعدة أنا كل وقت معبى من أنا وصغير بسبب شكلي بسبب شعري وأول حالة تنمر كانت لإلي كنت بعد صغير أول حالة تنمر كانت من أمي بتأسف إنه عندي أم شرط الأخصائية النفسية وقلت لها شو بدي أعمل ثقتي بحالي مهزوزة مش عارف أتقبل مين أنا شكلي منيح مش منيح شو مين أنا قالت لي يا زلمة إجمل بشرف ربك عرض أمك يعني وحياة ربك طويل وهبيل على الفاضي هيك شو بتسوي انت بحياتك خي يا حبيبي اجبد تقبل حالك امن بحالك اقبل الكشة هاي تبعتك واطلع كشكش خفش بعدين انت فنان الفنان لازم يكون مشرشح الفنان لازم يعاني عشان تقدر تبدع لازم تعاني عشان تقدر تضحك لازم تعاني نعم اجبد وانخرى من هون انا عم نحكي بقول لها اسمعي في عندي مشروع راح ابلش فيه برام الله مع مجموعه اخواني واخواتي من فلسطين من الفلسطينيه انا عارف اللي هو حمزت انا هيك قلت له وهي عم بحكي لها هيك بتقول لي هذا هو روح لغاد روح لغاد لانه هاي لب المعاناه روح عاني مع اخوتك واخواتك الفلسطينيه واذ بي انطفت ورحت مباشره على رام الله قلبت الحاجز بسهوله متاسف اني قلبت الحاجز بسهوله متأسف انه فيش عندي تصريح متأسف انه فيش عندي كارت ممغنط بس ان شاء الله رب العالمين راح اخواني واخوتي الفلسطينيين راح يدبروا لي تصريح راح يكون عندي كارت ممغنط قد الدنيا وان شاء الله يا رب يجي اليوم يهربوني نعم نعم انا فخور بحالي زي ما قال محمود درويش بعرف شو قال قال اشي اكيد عن الوطن والمعاناة اللي هو ضحكش نحكي اشياء جدية عن الوطن الوطن ممنوع نضحك عليه
4: لأنه فئة كبيرة من المجتمع بتعتقد إنه الفن أو التمثيل حرام. كان والدي يقول لي يعني شو مسرح يابا يعني بدك الناس تضحك عليك؟ حنا بهمش أسألك سؤال.
5: اسأل حبيبي.
4: عن جد انتو بحيفة هيك بتلبسوا وبتمشوا في الشوارع؟
5: طبعاً احنا بحيفة نلبس هيك كل عرب حيفة بيلبسوا لباس موحد زي هيك كشي، نظارة، قميص، بنطلون شايف؟
4: احنا عرب الخليل مش هيك بيلبسوا
5: نعم كيف بيلبسوا؟
4: هيك؟
5: هذا الموحد عندكم
4: تيشيرت راكز أسود، بنطلون راكز، بوت راكز يعني بتمشي في الشارع بتشوف رجال قدامك تطلع الواحد فينا بتشوف زلمة
5: يا لا انا مش زلمة
4: لا لا لا لا لا لا حنا والله ما مش
5: قصدي شرف ربك اسكت
4: والله العظيم
5: انا مش زلمة
4: أنا مش قصدي والله العظيم
5: إيش قصدك يعني؟ أنا مش زلمي؟
4: أنت فاهم قصدي أنا يعني
5: أنا مش فاهم قصدك أنا مش زلمي
4: إحنا يعني
5: طب استنى شوي ناخذ نفس إيش لازم أعمل عشان أكون زلمي؟
4: مش عارف
5: شو إذا بلبس بلوزتك بصير زلمي؟
4: والله يمكن امسك
5: مالك؟ مالك؟ كيف هسه؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ زلمة ولا مش زلمة؟ سامع؟
7: هيك عنوان الريفيو بسم الله الرحمن الرحيم شنو؟
9: أصعب ريفيو عن أي عرض فيه هون؟ عرض رام الله، عرض رام الله، يلا ويجو رام الله
10: خلص
9: مطمن ستاند أب كوميدي بلد ضحك في فرط الوجع ونقطة التحول نحو كوميديا مغايرة في فلسطين. خلصت؟
10: لا.
11: ساعة 7

0: For me, as a Palestinian artist, it's very important to perform in Jerusalem. It is the capital of our country. And it's occupied. But for Palestinians in the West Bank, we cannot go there easily. It is surrounded by checkpoints and soldiers everywhere. Israeli law stops us from going there. So it's very important to perform at the Palestinian National Theater in Jerusalem. I've been traveling and performing all over the world, but not in Jerusalem.
1: نعش الدبابير من بلاد تطلعش تشحرش فيه بلاش تخك بجرك بلاد المطبات بلاد الطباي الأسنان من عاصفة الانتفاضة
2: عايش حربي
1: أنا حد كثير مشهور معروف عندنا في البلد وين ما بمشي الناس بتطلع فيه وبتضحك
3: والله هبيلي آه
1: هبيلي هبيلي في لندن هبيلي في نيويورك هبيلي في سيدني انا هبيلي في السودان انا هبيلي انترناسيونالي